0: البشر مو مذهبين وأديان. الحب إذا من كل قلب يصنع صديق الإنسان.
1: يا سيدي وطبق صنع الله هو أبناء مال الله حره للعرش دمعي نحر
2: أعطش لك وشرب عشيق ويلي عيش هناك.

لهم فيها منازع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قومهم إنا نعلم ما يشهدون

بسيط في كنصنا بيض إذا شربنا البليتش. بس هي الفلي شح تخلع الحنك وانا مخزنة عتب يوم يوم لانشنق عنمط انهيار داري علقاني بعاصفي تبزق من تمج لبنان الحضارة. عند الشعور بالوحدة جار من ديني رح تجنيد إجباري جار من ديني رح تجنيد إجباري رح تجنيد إجباري.

بركز على المذيع كانوا يشتمونا قصت رقو صار يعلمونا سلس سلس سويش فيها بدكو تحللونا شايف فرصة بالكفية بدكو تلتمونا أبشر لتلمونا أبشر لتلمونا برا يفتشونا جوا يفنشونا طلع تفرج أنا معرس طلع يقطشونا هبتو بالديانة وك محسوبك بين يهوذا هانا خوكو بس بالخيانة خوكو بس بهتشانا حافظ على الفلوس امريكا مطششانا هبتو بالديانة حبي ما عليك ان شاء الله ربي يانا ميتنج مع البيبي ان شاء الله بربي يانا طلع الطابق من ايداي هشت فزي

يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي. الرب إلهي ينير ظلمتي، لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يميت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأمل. ثابت القلب يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء قدسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم.

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت.

ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. أعطنا عونا في الدين، الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأ.

0: بين البشر مو مذهبي واجيال الحب اذا من كل قلب يصنع صديق الانسان
1: يا سيدي وطنك صنع الله هو ابن امان الله حره وللعرش تهدي النحر
2: وشرب عشيق ويا لي عيش هنا لو